0: Deng eurem foragas difinama fahe kalege fanu vidal wash tiaba mi hunna safko hakko going angava diva fime aditiaba mi hunna wadu kurava dwasati gathuga kang nuata durga kang timang kalege fana kang ingivade nuganavae
1: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون
0: أما كشورون فالوغا بنوى بستا إكالانج دينوڑي گمتے عدد يبا ميهم وانحنا كرا كنتبس إكالانج دينوڑي گمتے

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون

0: فجعلناهن أبكارا
1: عربا أترابا.
2: أمرنا شبينك يا بدر فجعلناهن أبكارا اتنم فشانك يا بدر
3: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

0: لآكلون من شجر من زقوم
1: نهارمي أدوهن ترين فهارك قرآن إها أهل ورنون بيفرون مي آية كيا إرغا ورقنن كيا تن آده لآكلون من شجر من زقوم ميتانغا مي أن همزا ندما ميها ليفا أن نغتون etang yannani lam jihigen hamza ehme hamza e demeni fahatuga e onna alif wallamuge dewana faakashi ei etanga maddu akuru ehmwima lamuge abafili hamza ge abafili den yannani maddu akuru ehmwima mitanga mikieni laakiluna laakiluna ge badaluga laakiluna laakiluna kiyan wejjekam ga waanama mi maddu akuru ge matiga e hamza otima la akiluna kiyeni ehnamus e hamza e oti maddu akuruge kuriga ehwi mahuriha faratakum wes mikama samal kandenu gotu miwahaka hisakolde
0: famaliuna minhal butun

ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون

0: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخلود وطلح منضود وظل ممدود
1: وظل ممدود نهار ممدود هدني فرتها ميم جه أبا في لمد كربني وظل ممدود
0: وظل ممدود

0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من
1: الأولين
0: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
1: نازمك يا بدر. فجعلناهن أبكارا اتنفشاقين.
2: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.

0: لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: ميها حسابم يدوغي مفلاولا لمالانا إرادة كربية آفلاولا كايكيغا بدل كلمغو أمدوغا وكولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مسلم في الأول جميع ذلك البرنامج كم ينستني سورة الواقعة ستار ونايت فتجن سورة فاستر سبنايت غنية لا برنامج بير بدر ورناكي فاطمة شابينا نازم عبد الرشيد فاطمة الديدي أدي فوزية محمد في الأول نعوا دبي القاهري علي بهيد عبد الرحمن برنامج فضام هوشيلي أرغن محمد رميز مصطفی فلاوله میسل اسلام دنگون اپ پروگرام کا ایک بدل مگمیت کا میں حساب وقت ویلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: den eurem foragas difinam fahe kalege fanu vidal wash tiaba mi hunna safko haqqo gen angawa divva fime aditiaba mi hunna wa'du kurabba dwasati gathuga kan nuata durga kan timan kalege fanakan engi wade nugannavai
1: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون
0: أما كشورون فالوغا بنوي بستا إكلاانگ دين وڈگم ويته أدتيا باميهم وانحنا كرا كانتبس إكلاانگ دين وڈگم ويته

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: هداية تجمع هداية.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيزوي ميريغي مغرب نماد وغتوغي بانجيا بانجي دعا ماليا ماليكا رغارتكا ميريغي مغرب نماد وغتوغي هغري أشار منتكا ديمي جنستين كيتو قروان
2: أعوذ

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت كوروا مهر غادين هاغادي 25 منت مي دوهراج جگر دوهراج جگر دمي غادي غاني كاسل غمي كوري كنداني هدايت كمك پروگرام.

وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأن

0: فجعلناهن أبكارا
1: عربا أترابا.
2: شبينك يا بل فجعلناهن أبكارا اتنم فشينك يا بل
3: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.

0: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخلود وطلح منضود وظل ممدود
1: وظل ممدود نهارو ممدود هدني فرات ميم گه ابا فيل مد كوري وني وظل ممدود
0: وظل ممدود

0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من
1: الأولين
0: وثلة من الآخرين.
1: نازمك يا بدر. فجعلناهن أبكارا اتنفشاقين.
2: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.

لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادسوي إشان ما دوكتك بانجيا بانجي دوا ماليا مال كاري رتكا إشان ما دوكتوي هايك كدتيريس هامينتك دميجنستني كيرت أروان كيو.

عمر وهرد كلي فنوبي داري أكون دب مكي كوشتة عمر ديوانا كأبني كوري ما بس آرين كي كوري إينا بوني آرين كي مقام بدل النواني إيكا مكو ميادو ميادو هو أين أبي هنك أريبي ما عمرك مولي الدنيا كي أي آرينك ما تي أنتاني بسني ريغانوك مي إكاني بيري بغوت توقع آرينكي تنغارا آرينكي هي ميرو روي கங்கடு இப்பாணி அக்கா காக்கு அடுவாணி

بجلد عنيبة. نو عمر هرندكي لو بيبي إكبر ميبس ماستكم أهلين جسيكوني فلاكت نامر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ فاتيس نماد وغتوغي بانجيا بانجي دعا مالي عمالي كاري غارتك ميريغ فاتيس نماد وغتوغي حترو غدي تيريز فاس منتك دميغنس دني كيري تقروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،